عارف من فين ابدا، بس في العاده البدايه دائما تكون مبدا. انا مسالفه هلا كان تتنبا ما عجب وجوي قام في اسلوبيه تهزا. عفوا عزيزي اهدا تشيل، وعارفه ايش بك انك مشغل البل.